أنظمة الصحية الرعاية العاجلة لأكثر من 300 مصاب أثر العدوان الحوثي على مطار الملك خالد الدولي. تلقوا العلاج والرعاية الطبية حيث تنوعت الحالات بين البسيطة إلى حرجة، تم التعامل معها جميعا بشكل عاجل وبمختصين ومسؤولين كانوا حاضرين خلال الساعات الماضية حتى يطمئنوا على تلقي المصابين الرعاية اللازمة.

0: 示，在11号针对利雅得机场的袭击中，一名巴基斯坦公民死亡，另有11人受伤。短短一周内，哈利德国王国际机场已至少4次遭到袭击。10号，胡塞武装袭击该机场，造成12人死亡，超过300人受伤。这是2015年以来沙特境内伤亡最惨重的一次袭击事件。沙特阿拉比亚电视台11号公布了机场航站楼10号遭袭瞬间的监控视频。目击者说，爆炸发生后，现场一度陷入混乱，航站楼内多人受伤倒地，救护车紧急赶往现场。一名受伤旅客告诉路透社，他们看到有物体飞过机场外的天空，随后登机口附近天花板部分坍塌。由于伤员数量较多，其他医院的医生也被紧急调派支援。
1: من داخل أحد مستشفيات العاصمة الرياض تتضح أهمية هذه المنظومة في حماية الأرواح وضمان استمرارية الرعاية الصحية والتعامل مع مختلف الظروف الطارئة حيث وفرت المنظومة الصحية الرعاية العاجلة لأكثر من 300 مصاب أثر العدوان الحوثي على مطار الملك خالد الدولي تلقوا العلاج والرعاية الطبية حيث تنوعت الحالات بين البسيطة إلى حرجة تم التعامل معها جميعا بشكل عاجل وبمختصين ومسؤولين كانوا حاضرين خلال الساعات الماضية حتى يطمئنوا على تلقي المصابين الرعاية اللازمة وخروجهم بصحة وسلامة.
0: 袭击导致机场暂停运营，多家航空公司取消或调整往返利雅得的航班，部分航班备降或返航。11号，沙特主导的多国联军将利雅得机场遭袭定性为恐怖袭击，并称其构成战争罪，联军将予以坚决回应。
2: يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان بحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وفعل شنيع يتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق.وعليه فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على هذا الاعتداء الإرهابي بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
0: 胡塞武装同一天宣布对袭击利雅得机场负责，并再次警告国际航空公司、航空从业人员及旅客不要使用沙特境内机场和其领空。他表示，沙特机场均不安全，但麦加和麦地那的机场及空域除外。
3: نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة
0: 胡塞武装同时表示，将继续升级针对沙特纵深地区的军事行动，直到沙特停止针对胡塞武装的军事行动，解除封锁。英国广播公司 BBC 认为，沙特正面临二十多年来最严重的安全危机。胡塞武装的反复袭击暴露出了沙特防空体系的短板。据美联社11号报道，多名沙特阿拉伯官员近期称，沙特防空拦截弹库存已告急，已请求法国、英国、巴基斯坦和埃及向该地区支援部署防空系统。沙特民众和居住在沙特的外国居民此前拥有的安全感也在被打破。机场遭袭后，利雅得金融区转为远程办公，学校也转为线上教学，至少持续一周。
4: 目前利雅得市区的秩序也基本的维持正常，但是今天我们观察到利雅得市区道路上的车辆明显的减少。那沙特的教育部通知学校改为线上授课，某些金融机构等单位也采取了居家办公的措施。
0: 据英国金融时报报道，利雅得不仅是沙特政治与商业中心，同时也是沙特经济与社会改革计划的核心载体。近年来，沙特政府一直试图将本国从一个依赖石油的国家转变为全球商业和旅游中心。眼下正值沙特国际会议和旅游旺季开始之际，正筹备承办多项重大活动，其中包括11号开幕的世界石油理事会能源大会。
4: 这里是大会的会场，这里距离受袭的哈利德国王机场仅有十分钟的车程。尽管机场连续遭到袭击，但是沙特方面仍在努力维持大型国际活动的举行。这是全球能源领域重要的国际会议，来自多个国家能源企业的高管、政府官员参加此次大会。那从我目前在会场观察到的情况来看，